زالي با بالعكس يقول لك سا زالي بكون ده بالعكس أنا بعانا جسوا جسوا بكون يقول لك سا وهم بمكيبي نبايا يا بقول لك سا جسوا لكي يا منا تقول